تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا

0: تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير صدق الله العظيم.
1: गुरु ग्रंथ साहिब से
2: सूरत मला पंजवा